من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Korn. وإن شاء الله يبكن يا بطل هي المعيل وهي اللي قرت عني وهي اللي قسمنالي

ما فض هم عيون البطل وعيالي رآن الأوان يا ست أمي هو رزق ده أبو عيالي هذا نصيبي وراضي بيه

فاه كما ورد هشم طلعت طيبة بسؤال تقول طلعت طيبة أمها بسؤال تقول راجل تعرف اللي يصيبك افرح يا قول.

0: طبعا أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء. صلوا على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على

خيرة الله من الخلق النبي، هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام.

فتحت لي وناداهت لي هي بياع التنتانات أدخلتني أسرى العالي شبابيكم لوانات أدخلتني أسرى العالي شبابيكم لوانات.

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمازات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمازات رايح تمرة جاي من تمرة عيون

هند بفي الدار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات.

افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات، افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات.

دوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها

علينا كجمال خرابت من حفصة لغلاب جابابي تكر حفصة لشمال جابيري تكر ترو شكر راموسانك جيبو خاصة قردن ايش حرامي بيبن لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجد قولو لو سالهم مال خرابو وزير أبرام وسالك أمم تشبو خاصة قردن ايش حرامي بيبن لقبنا تاخمي سنقان وبرا ولا ترسام نجمة ترسي تيس بحر النافا هو قريخوا تبي بوك أحمد إيبال أو دوستامنا لا زليلي زليلي زليلي زليلي